Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada at-taubata wa harrama al-israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعده